0: اذا كنت تقول له جدا استحواذ 16 متين اجلس 370
1: 8816 شانل كنترول جود مورنينج كونفيرم اول سيور از كوك بليز
0: سكوك 2201 استحواذ 16
1: 8816 radar contact cleared from Reznor to Lipko.
0: Status is in Lipko, Tahad 16.
1: From Reznor to Lipko.
0: Reznor to Lipko, Tahad 16.

0: ترون
1: سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سفر من سف